0: أشولو بلا قطع مشتو ديمو أوفيا ومدى لنواوي
1: مسايو تاسيم بايو أنين نواري جوكو مانيرا تنيبا كايو كمالو بهي سوكو
2: سيمي